0: وعليكم السلام.
1: لاباس
0: لحالكم؟
1: وي تخير
0: تخير
2: الله يحفظك. لاباس بخير. هنيكم في الدار فاطمه.
0: انا عندي الرعاه 5 ديال الدراري وانا وراجلي.
2: تبارك الله.
0: وزعما فرحانين زعما بالطيور زعما ماكي فرحانين بزاف واكثر واحد فرحان هو الدراري. حيت ما بغاوش حيت كيشوفوا الناس قالوا شوف الناس بناو الديور جداد حنا باقي في الديور ديال الزنزان وما كيبغوش كاع ينعسوا في الديور. انا بعدا البنات كاع كيمشيو عند الناس الاخرين كينعسوا معاهم
2: كيخافوا ينعسوا في الدار اللي طرات الزنزان.
0: اي هو الخيمات حيدوهم ما بقاش بغاو يخليو الخيمات والبرار كلشي حيدوهم ليهم واخا كاع ما كملوش الديور.
2: كان شي قرار كيقولوا خاص الخيمه
0: يحيدوهم خاصهم الخيمه يحيدوهم ولكن الناس الا حيدتي لهم الخيمه كيف ما قلت الدراري راه تيخافوا ما بغاوش ديور الديور دخلوا ليهم الناس غير بالزيت. زعما اكثر حاجه درتوها خير في الدراري
2: لا هو الدراري
0: معناها الا كنتي في دارك وسبتيتي بابك ودهنيتي على قبل الدراري وعلى قبل راسك نيت جنيت بال الديور الله يرحم ليكم الوالدين ديتو فوقتكم ودرتو فينا بزاف ديال الخير. زعما حنا الفرحه ديالنا هي النهار ديال السوال
2: ان شاء الله.

0: كنا كنعاونونا بزاف قبل ما تجيو نتوما، كنا كنعاونونا بزاف. الناس كيسيقوا من الواد والمرا كتهز خيابي على خبي على ظهرها كتطلع للبار. الحمد لله ملي جاو الناس ديال الكاريتاس جاو من المعالج، طلعنا من الواد تقريبا 6 كيلومتر
1: يعني تما كان
0: ديال
1: شي عين
0: بيكو،
1: ديال الماء.
0: كان العين تما وجبناه وتقاتلنا. ونهار نهار ونص وصلنا هاد المال.
1: يعني نيشان
0: كيتجمع هنا وكيهود مع
1: ني
0: كيهود الدوار، مفروق على الديور.
1: على الطيور.
0: كاينين 95 دار،
1: تبارك الله.
0: فرق عليهم الماء.
1: والعيالات باقي كيمشيو كيسقوا
0: لا
1: بالخبيه.
0: دابا لا، الروبيني في الدار.
1: ترجمة

0: وتقريبا شحال عدد العيالات اللي كاينين في الجمعيه؟
1: 13 مره.
0: وشنو هما الانشطه اللي غادي ديروا ان شاء الله في الجمعيه اللي زينو؟
1: ان شاء الله غادي نديروا داك المنج، داك
0: المنسج
1: الزرابي،
0: يعني
1: وغنديروا ان شاء الله العشوب، وغنديروا املو.
0: ايوه
1: ان شاء الله من هنا لقدام نشوفوا شي حاجه اخرى ان شاء الله.
0: ويعني هذه الفكره كلها هي باش العيالات
1: باش يتمجوا ويكونوا حتى هما
0: عندهم واحد المدخول
1: سميت باش يعاونوا بها راسهم ان شاء الله. ايوا الله
0: ان شاء الله الله يحسن الامور. ويعني حنا دابا شفنا المقر، يعني خاصو بزاف ديال الاصلاحات ان شاء الله. في يعني جمعيه كاريتاس المغرب غادي تكلف بالاصلاح ديال هذا المقر، وان شاء الله من بعد يعني غادي يولي واحد الفرصه للعيالات باش انه يخدموا ويديروا كاع الانشطه ديالهم. واش انت متفائله لزينه؟
1: متفائله بزاف.
0: والله يسر الامور.
1: امين امين. شكرا بزاف، كنشكر جمعيه كاريتاس على هذا المجهود اللي كدير معنا، وشكرا بزاف.